قال لهم كيف داود يدعو بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. يوحنا 1:1 يقول كمان في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وخد بالك هنا هو بيقول كان الكلمة وليس كانت الكلمة، فهنا بيتكلم عن شخص الله الكلمة وكان الكلمة الله. وهنا ما قالش كانت الكلمة لكن بيقول كان الكلمة بالمذكر، انه هنا بيتكلم عن الله، عن الله الابن. كان الكلمة هو مين؟ هو الله. أجاب توما في يوحنا 20 ربي وإله. الرسول بولس في رومية 9 يقول الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عبرانيين 1:8 واحدة من أقوى الآيات اللي بتتكلم عن لاهوت الابن، وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. الآية دي اتقالت عن الله في العهد القديم، هنا كاتب رسالة العبرانيين يقول هي نفسها عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس أعطى للابن صفات الله، إنه أزلي أبدي، إنه لا يتغير منذ الأزل إلى الأبد، لكن كمان هو كلي الحضور، هو موجود في كل مكان، في أكتر من موقف على الأرض. رب يسوع كان في مكان ويدي أوردر، يدي أمر بالشفاء في مكان تاني فيبقى موجود. هو كلي الحضور، هو يعلم كل شيء. نسنائيل لما يجي يتكلم مع الرب يسوع يقول له نسنائيل أنا رأيتك وإنت تحت التينة، أنا أعلم كل شيء، أنا عارف كل حاجة، أنا لا يخفى عني شيء، أنا كلي القدرة، أنا القادر على كل شيء، اللي في إيدي كل السلطان. الكتاب المقدس أعطى للابن أن يعمل كمان أعمال الله، الخلق وإعطاء الحياة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده في يوحنا 1:3 يحيي من يشاء، يوحنا 5:21 كمان هو الديان العادل. الآب أعطى الدينونة للابن، لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن في يوحنا 5:22. كلنا هنقف ندان وأيضا نكافئ أمام مين؟ أمام الابن يسوع المسيح، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. كمان هو الوحيد اللي يستحق السجود لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب في يوحنا 5:23. أيها الرب يسوع اكبر روحي، ثم جسى على ركبتيه. جسى لمين؟ جسى للرب يسوع. ده بيتكلم عن استفانوس في سفر الأعمال أصحاح 7. في عبرانيين 1:6 أيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. الابن أخذ ألقاب الله، أعمال الله، صفات الله، وبالتالي هو الله. ليس أن الله منح صفاته لشخص تاني، لكن ليؤكد لنا أن الابن هو الله بنفس الألقاب، نفس الصفات، نفس الأعمال. نلتقي الحلقة القادمة وإحنا بنتكلم عن لاهوت الروح القدس، الأقنوم الثالث، شخص الله الروح القدس. الرب معاك ويباركك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

يا رب أشكرك جدا يا رب، لأنه رب إحنا غاليين عندك، أنت بتهتم بينا يا رب. أشكرك لأنه وعدك بيقول كده، الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ارفع قلبك كده وانت بتسمع وانت بترنم، وقول الكلمات دي مرة كمان معانا. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يا رب نعلن احتياجنا ليك. يا رب عندنا احتياجات كتير، مادية ونفسية في الحياة، وانت عارفها، بس احنا رب بنعلن ان احتياجنا هو ليك انت، الحاجة الى واحد. يا رب عايزينك انت، عايزينك في كل تفصيلة رب في حياتنا. كل اللي انا محتاجه هو انت، وكل حاجة تانية هتسدد، كل حاجة تانية هتروح في مكانها الصح لما بس يا رب اطلبك انت الاول، تبقى انت الرأس وانت الاول وانت السيد، فالحاجات تتستف كده في مكانها. يا رب عيد اولوياتي، برجع اخضع يا رب عند رجليك وبطلبك انت الاول.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. زوجتي وأنا نختلف تماما في الشراء. أنا بحب اللي بيسموه ويندو شوبينج، يعني أتفرج وأبص دون ما أدخل المحل واشتري، لكن زوجتي على العكس تماما، تدخل وتشتري. أنا دايما أروح لقسم الكليرنس، الحاجات اللي عليها تنزيلات وتخفيضات وأوكازيون كبير، لكن مراتي بتروح تشتري الحاجات الشيك والجميلة والحلوة، ما عندهاش مانع برضو تشتري الحاجات الحلوة، خلي بالكم يعني. والحقيقة المشكلة بتاعتنا كلنا هي إن إحنا بندفع بالديبت أو بالكريدت كارد، يعني بكروت السابقة الدافع، عشان كده إحنا ما بنحسش باللي بندفعه، لكن بنحس بعد كده لما تجيلنا الفواتير علشان خاطر ندفع. والحقيقة الخطية في العهد القديم مرض، والخطية في العهد الجديد دين. الخطية في العهد القديم مرض، مرض البرص اللي بيفصل ما بين الإنسان وبيته ومجتمعه وحياته وشغله وحاضره ومستقبله. والخطية في العهد الجديد دين. ورغم ان انا مش شاطر ابدا في الحساب، لكن انا عارف ان واحد في واحد يساوي واحد ان شاء الله، وواحد في ما لا نهايه اكيد بما لا نهايه. والكتاب المقدس بيعلمنا ان الخطيه دين، وان الرب دفع هذا الدين. الايه اللي احب ان انا اتركها، واللي احب ان احنا نركز عليها واللي نفكر فيها، في رساله كولوسي اصحاح 2 الايه 14، يقول: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. أقول الآية مرة تانية، وياريتك تفكر وتكرر ورايا الآية، كولوسي 2:14: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. هذه الآية تتحدث عن عدة حقائق هامة جدا. الخطية دين. كم كنت أتمنى أن أتحدث عن أننا مدينون للرب بسبب إحسان الرب، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. لكن بكل أسف هذا الدين دين نتيجة خطايانا. الخطية دين. إذ محى الصك، إذ محى الدين الذي علينا. شيء آخر هو أن خطايانا دين يكتب، يقول: إذ محى الصك. لذا هناك صك يكتب، هناك دين يسجل، هناك حيث يحتفظ الرب بخطايانا. يقول الكتاب أنه فتحت أصفار، تفتح أصفار في السماء، وسوف يدين الله الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. خطايانا دين، وخطايانا دين يكتب، وخطايانا دين موقع عليه منا. يقول: إذ محى الصك الذي علينا. الكلمة علينا هي نفس الكلمة التي كانت تستخدم عندما يوقع إنسان على دين. كم عليك؟ هذا الدين لا يستطيع أحد أن ينكره. بتوقيعي كل خلية فينا، كل بصمة في حياتنا، كل كلمة في حياتنا بتوقع على هذا الدين. لكننا نشكر الرب لأنه يقول: إذ محى الصك. ردت الآية: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. اعترف بخطاياك وتعال إلى الرب الآن. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل معا في هذه الآية المباركة: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. خطايانا دين يكتب، خطايانا دين موقع عليه منا، خطايانا دين لا يمكن أن يسدد، خطايانا دين يتزايد في كل يوم، وخطايانا دين سوف يعلن. وانفتحت أصفار، يقول الكتاب، ودين الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. لكننا نشكر الرب، الرب سدد الدين. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض. كلمة مح تختلف تماما عن مسدد أو خالص، لكن كلمة مح تعني لا يوجد. مح الصك الذي علينا في الفرائض. يقول في سفر إشعياء: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. محا، تعرف أقرب كلمة لكلمة محا، محا الصك، يعني إيه؟ canceled، لا يوجد. بتفكرني بكلمات الترنيمة اللي بتقول: قد محا عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم. الرب سدد الدين. نشكر الرب. خطايانا اللي كانت فاصل بيننا وبين إلهنا، يقول الكتاب عنها: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. يسوع دفع الثمن. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه مسمرا إياه بالصليب. هناك يسوع دفع الثمن في الصليب، فالدين ألغي، لا يوجد. فكر في عظمة عمل المسيح، في دم المسيح. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. ردد مع الآية: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. كولوس 2:14. ردد الآية، اعترف بالخطية، تمتع بالغفران، افرح بعمل الصليب. وللحديث بقية فابقوا معنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سؤال: هل من حقك أن تذكر ما قد محاها الرب لك؟ ما معنى أن تذكر خطاياك التي محاها الرب؟ معنى ذلك أنه إما أن الرب لم يفعل ذلك بالفعل، لم يمحو خطاياك، لم يغفر خطيتك، أو أنك غير واثق، أو أنك لا تصدق، أو أنك لم تتب عنها. يقول الرب: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. هل من حقك أن تذكر ما قد محاه الرب لك؟ التطبيق هو: إن كان الرب غفر لك، ينبغي أن تغفر لنفسك، وإن كان الرب قد غفر لك، ينبغي أن ترحم أنت أيضا العبد رفيقك كما رحمك الرب بالفعل. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. اترك ذبيحتك قدام المذبح، واذهب أولا اصطلح مع أخيك. ختام الكلام: هناك ترنيمة قديمة اسمها باللغة الإنجليزية An Evening Prayer، المؤمن يتذكر فيها خطاياه ويعترف بالسهوات التي سقط فيها ويقول: اغفر ربي كل هذه الذنوب وكل سهواتي والعيوب، إذ أنت الرب كاشف القلوب. آمين آمين. أخي العزيز، أختي الفاضلة، مهما كانت الوسادة مناسبة، فلن تنام إلا على ضمير مستريح. المال يشتري لك أفخر غرفة نوم، لكن سلام الله يقدم لك النوم مجانا. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. ردد الآية بفرح بفخر: اذبح الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. نعم، أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. اقبل ابتسامة الرب لك، واستمع إلى همس محبته في أذنك، ولنا لقاء جديد مع يوم جديد ووعد مجيد. آمين.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد الذي يغيظه

الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر. من يقول إني زكيت قلبي، تطهرت من خطيتي؟ معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ الأذن السامعة والعين الباصرة، الرب صنعهما كلتيهما. لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئة، أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصن. المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير اعمل حربا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر أن يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار، ويرد عليه من نورج. نفس الإنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. فخر الشبان قوتهم، وبهاء الشيوخ الشيب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في أنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحنو الله على خائفيه كما يحنو أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا، وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيي أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من بين النكت المضحكة اللي أنا سمعتها إن واحد مرة بالليل جات له أزمة قلبية. مراته بتقول له في إيه؟ قال لها اطلبي لي الإسعاف، اطلبي الإسعاف. مسكت الموبايل بتاعه وبتقول له قول لي الباسورد. قال لها باسورد؟ لا خلاص، فوضت أمر إلى الله. بقى يا راجل خايف إن مراتك تشوف اللي على الموبايل بتاعك ويمكن بعد دقيقة تكون قدام الديان العادل، مش خايف منه؟ عايز أقول لكل اللي بيشوفني النضوج الحقيقي إن الموبايل بتاعي ما يكونش عليه أسماء أو رسائل أو مكالمات أخاف إن مراتي أو ولادي يشوفوها. النضوج الحقيقي في الاستقامة، النضوج الحقيقي في الأمانة اللي عايز أقوله لكل اللي بيشوفني، ليس خفي إلا ويعلم. خبي زي ما أنت عايز تخبي، لكن كل اللي بتخبيه في يوم هيتكشف، ولو ما تكشفش هنا هتقف قدام الديان العادل وكله هيكون مكشوف. أتمنى لك تعيش حياة ناضجة مستقيمة أمينة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معدنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي، وبيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح أن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف أنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار أن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة تحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي أن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس. بعد كده ابتدى داود أنه يحط طلباته قدام الرب، وأول طلبة قال له لا تدعني أخزى، ما تخليش يا رب أن الخجل والعار والانكسار والهزيمة يكونوا من نصيبي، لا تشمت بي أعدائي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، فأنا عندي رغبة وتصميم أني أسلك في طريقك، أعيش بمبادئك، لكن يا رب موضوع أني أعرف مشيئتك وأمشي في طريقك ده موضوع مش سهل ولا بسيط. عشان كده تيجي الطلبة الأخيرة يقول له دربني في حقك وعلمني، اهديني أنت، قدني أنت في طريقك، علمني ودربني إزاي أفهم وأعرف وأنفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب إياك انتظرت اليوم كله، يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك، وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك، وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده، كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته، ويقول الرب صالح ومستقيم، صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين، بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه؟ بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل إيه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد إنه يرشده أي طريق يختاره في الحياة، إن الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لأنه هو اللي بيرشده في الطريق. مش بس كده، لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم، نسله يرث الأرض، وسر الرب لخائفيه. فهناك علاقة وشركة شخصية جدا بين الشخص اللي بيخاف ويهاب الرب مع الرب نفسه، وكمان عهده لتعليمهم، فهو مسؤول إن يعلم الأشخاص الخائفين اسمه مشيئته وطرقه. وفي نهاية المزمور داود بيوجه صلاة للرب طالبا المعونة والإنقاذ من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيمر بيها، وإنه الأعداء بيحيطوا من حوله، معلنا بكل إيمان وثقة في النصرة والإنقاذ لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة،
ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نجتازها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتماداً على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات، حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة أو مليانة بالمشقة. شكراً ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف إن نتكل عليك وحدك، لأنه أبداً يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: الله علينا ملجأ

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنفهم فيها شوية نمو الطفل. في مدارس في علم النفس كتير اتكلمت عن نمو الطفل، من أهمهم مدرسة اللي مسؤول عنها هو عالم نفسي تطوري ومحلل نفسي ألماني اسمه أريك أريكسون، ومعروفة النظرية بتاعته بنظرية التطور الاجتماعي للإنسان. طيب إيه فكرة النظرية دي؟ باختصار هو بيتكلم على 8 مراحل، كل مرحلة فيها أزمة الشخص بيتطور بشكل سليم، إنه بيمر بالمرحلة ديت ويعدي الأزمة ويجتازها بطريقة سليمة وصحية. والتمن مراحل دي بتلم من سن 0 حتى الموت. تعالوا باختصار جدا نفوت كده في كل مرحلة ونحاول نفهمها شوية. المرحلة الأولى هي من الولادة لغاية السنة الأولى تقريبا. الطفل هنا معتمد اعتماد تام على مسؤول الرعاية اللي هي بتبقى الأم، الأب أو حد تاني بيبقى مسؤول عن رعاية الطفل ده. مع استمرار الاهتمام بخلق عالم آمن للطفل، الطفل ده بيتولد عنده الإحساس بالثقة، وده بس اللي مطلوب في السن ده أو في المرحلة دي. المرحلة التانية اللي بنقول من سنة لثلاث سنين بنشتغل فيها على إنه الأطفال يحاولوا ينموا قدرتهم الخاصة للتحكم. طب إزاي هيتحكموا في السن الصغير؟ ممكن إن إحنا أوقات نحط قدامهم اختيارين يختاروا بيهم. طفل رايح المدرسة أحط له نوعين لبس وهو يختار، طفل هياكل فاكهة أحط له نوعين فاكهة وهو يكون بيختار. حاجات بسيطة جداً تساعد الطفل إن هو يحس بإحساس بسيط للتحكم. المرحلة الثالثة من 3 ل 6، ودي عامة بتبقى بداية المدرسة، وبنبدأ مهارة القيادة، ندي فرصة لأولادنا يبتدوا يبقى عندهم حماسة الإقبال والبدايات. أوقات ممكن يغلطوا، مش مشكلة، بنسمح لهم إن هم يجربوا حتى لو إحنا عارفين إن التجربة دي ممكن تفشل. المرحلة الرابعة من 7 ل 13، في المرحلة دي بيبدأ الطفل يتعلم شوية الكفاءة في العمل أو في الدراسة، وبتبتدي تتحول بعدين للثقة في النفس. بنخلق إحساس بالفخر بالإنجاز، يبتدي يدرك الطفل قدراته، والأطفال هنا بيبدأوا يحتاجوا يتعلموا مهارات اجتماعية جديدة. أحاول أديله المساحة إن هم يكونوا بيعملوا كده، أكون بحاول في الوقت ده أركز على كفاءة العمل أكتر من إن هو يعمل أعمال كتير، لكن إزاي بيعملها. المرحلة الخامسة من سن 12 ل 19، ودي مرحلة مهمة جدا، المرحلة اللي نبتدي ندرك مين إحنا وإيه هويتنا، وإن نساعد الولاد إنه يشكلوا الهوية دي اللي بعد كده بتشكل سلوكياتهم والتطور النمو لحياتهم الخاصة بتاعتهم هم، ما يكونوش نسخة من أهليهم أو يكون أهليهم هي اللي بتشكل مين هم، بس نديهم المجال والمساحة. لما أي أزمة ما بنقدرش نجتازها في أي مرحلة من المراحل دي بتسبب خلل في النمو في المستقبل، وعينا وإدراكها ليها هو اللي بعد كده بيساعد الطفل في أي مرحلة منها إن إحنا نحاول نتعامل مع الخلل دوت بطريقة سليمة. عشان كده بعد ما سمعنا احتياجات كل مرحلة بنهتم نفهم، طب إزاي نربي أولادنا بطريقة سليمة وصحية؟ إزاي نسمح إن هم يجتازوا المراحل ديت ونديهم المجال والمسامحة إن هم ينموا بطريقة من غير ما نكون بنقيدهم؟

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا درسنا نقطة البداية الإنسانية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل ما هو موجود، وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة تفسر كل الأشياء. وقارنا ده بالبداية الكتابية اللي بتعلن أن الله خلق بصورة معجزية في أسبوع الخلق، وخلق آدم وحواء بصفة متميزة على صورته وعلى شبهه. أنا عايز أوريكم الصورة دي اللي فيها هنقارن بين النظريتين بصورة واضحة جداً، ونشوف الاختلاف البين بينهم، لأنه في مرات بنحاول نحط النشوء والارتقاء وندخله في الكتاب المقدس ونقول مدام قلنا أن الله خلق بس يستخدم النشوء والارتقاء. هنناقش الفكر ده بصورة كبيرة دلوقتي. تعالوا بينا نشوف الجزء الأولاني من السلايد اللي قدامنا اللي بيورينا فكرة البداية من نقطة، من خلية واحدة حية وابتدت تتفرع وتعمل كل الكائنات الحية وتعمل الإنسان على قمة هذه الخليقة. ودي فكرة النشوء والارتقاء، ودي بتعتمد على الصدفة، ما فيش أي حاجة بتقود هذه العملية الارتقاء دي إلا الانتخاب الطبيعي اللي موجود في الطبيعة. دلوقتي بنشوف

هي كجنسه. وبعدين كان في حدث عملاق وهام جدا وهو حدث الطوفان، والطوفان حصل حوالي 1650 سنة من بدء الخليقة، والطوفان كان حدث عالمي ضخم جدا وعملاق، أثر على الجيولوجيا بتاعة الأرض وأثر على الحفريات، لأنه كان طوفان عالمي أثر على كل ما هو موجود خارج الفلك. وبعد انتهاء الطوفان اللي مدته استغرقت 371 يوم، يعني أكتر من سنة، وخرج الرب أمر نوح أن يخرج هو وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم وكل الكائنات اللي الرب أمرها أنها تكون في الفلك. خرجوا وابتدوا يتكاثروا على الأرض، وابتدت هذه التفريعات اللي احنا شايفينها، وابتدى ده يوصلنا للخليقة كما نراها الآن. فالحقيقة عندنا نموذجين مختلفين تماما، نموذج بيقول الله غير موجود وكل حاجة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية وصلتنا للحياة. دي البداية الإلحادية. البداية الكتابية بتقول إن الله السرمدي القوي الخالق وخلق بصورة معجزية، فالخلق ما نقدرش نكرره في المعمل، لكن نقدر نشوف الصفات اللي الله خلقها ونقارنها زي ما هندرس في المرات القادمة الدي ان اي والحاجات اللي الله خلقها، ونشوف هل دي ممكن تتكون بالصدفة ولا لازم يكون لها مصدر ذكاء وهو الله الخالق حسب الكتاب المقدس. في ناس بتحاول تجمع الاثنين مع بعض وتقول ان الله استخدم النشوء والارتقاء عشان يخلق. الحقيقة الفكرة دي لا هترضي بتوع النشوء ولا الارتقاء ولا هترضي الكتاب المقدس. ليه؟ لانه في النشوء والارتقاء بيقولوا ان كل حاجة حدثت بالصدفة، مش مفيش حاجة موجهة بالمرة غير الانتخاب الطبيعي. فلما تقول لهم الله هو اللي استخدم النشوء والارتقاء مش هيوافقوا، مش هيعجبهم كلامك. ولما تبص ليها من نظرة الكتاب المقدس تلاقي برضو انها ما تنفعش، لان معنى كده ان الله حسن البرودكت بتاعه من خلال التجربة والخطأ والتجربة والخطأ، واستخدم الموت كوسيلة للحياة، واحنا عارفين ان الموت جاء دخل الى العالم بعد سقوط آدم. فشوفوا قد ايه لما بنبعد عن الحق الكتابي بنقع في مشاكل، وبنحاول نجمع أشياء مختلفة على بعض وما بتتجمعش على بعض، لأنه لازم تكون في فكر واضح وفكر نقطة بداية واضحة توصلك لاستنتاج واضح.

قولوا لي اخلق فيا جوع يا رب، اخلق فيا جوع، اخلق فيا عطش، شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده، يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املأ عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املأ عيني بجمال يسوع فيبقى أجمل من أي شيء تاني بقراه. املأ عيني بجمال، نقول العدد التاني، نقول العدد، املأ عيني بجمال يسوع.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. الصفة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة من صفات الله الأدبية هي القداسة. حقيقة صفة القداسة في أوقات كتير قوي بنتوقع إنها ضد المحبة. ليه بقول كده؟ لأنه القداسة يعني الله المهوب العظيم اللي بلا خطية، يبقى أكيد هيعاقب وأكيد هيرفضني لأن أنا بعمل الخطية. لكن الحقيقة ده خطأ كبير واصل لأذهاننا ولقلوبنا. الله يحبنا لكنه يرفض الخطية التي نفعلها أو تسيطر علينا. عشان كده صفة القداسة مع المحبة هي صفة تكاملية، وتعبر عن أنه الله قدوس. يعني إيه قدوس؟ يعني بلا شر، لكن كمان بتعبر عن عظمة الله وإجلاله. زي ما كنت بقول أنه الله يحب الإنسان لكنه يرفض الخطية اللي بيعملها. قداسة الله مش المفروض انها تخوفني، لكنها تطمئني من جهة محبته المقدسة. بمعنى انه لما ابقى واقع في الخطية قرب لله. ليه؟ مش عشان هيرفضك، هو بيحبك. فالجزء الاولاني مكتمل انه هيقبلني لانه بيحبني. طب والجزء التاني؟ هيقدسني، هيطهرني، هيخليني نفس صورته. كونوا قدسين لاني انا قدوس. آيات كتير قوي بتتكلم في العهد القديم والجديد عن الله القدوس. يقول كده: كل هارون وبنيه أن يتطوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنسوا اسمي القدوس. يشوع 24:19، فقال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. هنا ما كانش بيرفض الشعب، اخدوا بالكم، لكنه كان بيقول لهم مش هينفع تعيشوا في الخطية وتطلبوا الرب، لازم تكونوا تختاروا الرب وحده لأنه إله قدوس، ليس قدوس مثل الرب. صموئيل الأول 2:2، مزمور 33:21، لأنه به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. مزمور 51:11 يقول آية جميلة قوي عن الروح القدوس: لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. وهذا نادى ذاك: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجد ملء كل الأرض. أشعياء 6:3. وخدوا بالكم دايما في أوقات كتير كان بيقول قدوس قدوس قدوس تعبيرا عن الآب والابن والروح القدس. لوقا 1:49، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. الرب يسوع القدوس البلا خطية وقف يوحنا 8:46 قدام كل الناس وقال: من منكم يبكتني على خطية فهو القدوس. أيها الآب القدوس يوحنا 17، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. أفسس 4:30، ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الحقيقة الله قدوس في نفس الوقت المحبة. استمتع بالصفتين مع بعض، إنه الله يحبك ويريدك أن تعيش في قداسة. خلي الرب يكون هو الملك الوحيد على حياتك، خلي الرب يكون هو القدوس في حياتك الذي يغير حياتك لتعيش في قداسة كاملة. 2، ده يخليك ترفض الخطية، ترفض العالم، تتمسك بيه. إذا عايز تعيش حياة نصرة حقيقية، التصق بالقدوس فتعيش حياة قداسة كاملة. ربي يساعدك ويساعدني نكون فعلا بنعيش حياة قداسة ونكون قدسين كما هو قدوس. نلقاكم في حلقة قادمة من صفات الله الأدبية. ربنا معكم.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جويس وجريس من استوديو باتل لايف، ومعانا النهاردة تسبيح على الهوى كل 3 الساعة 6. بشجع كل حد سمعنا دلوقتي انه الوقت اللي جاي ده ايا كان انت فين بقى، في العربية او في البيت، بتسمع مع حد او بتسمع لوحدك، انه الوقت اللي جاي يكون تركيزنا على وقت كده صلاة وتسبيح، ما تبصش في تليفونك او في نوتيفيكيشنز او اي حاجة ممكن تشتتك، بس الوقت اللي جاي كده خلينا ندخل محضر ربنا، ندخل بشكر، ندخل بنعمة. تعالى النهاردة وقوله يا رب أنا عايز أشوفك، أنا عايز أتقابل معاك. لو بقالك كتير ما قعدتش فترة تسبيح، أشجعك إنه الوقت اللي جاي ده يكون سبيشل كده ومخصص قدام ربنا. أشكره على رعايته، أشكره على كل حاجة ممكن نكون بناخدها في حياتنا for granted. قوله يا رب أنا جاي في محضرك، عايز ألتمس برك، ألتمس صلاحك في عالم يا رب مليان ظلمة، مليان يا رب ألم، أكون بلتمس حاجة من السماء، حاجة منك، حاجة ما أقدرش ألمسها غير في حضورك بس.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب واستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمع، ومن كل ضيقاته خلصوا. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. طوبى لكل واحد عارف النهاردة يتكل على ربنا، اللي عارف انه الله في ظهره، الله هو سنده، اللي عارف انه شبعه وسروره في يسوع. لو حاسس ان انت مش عارف توصل للحتة دي، ممكن تكون دي صلاتك النهاردة. يا رب علمني اكون متكل عليك انت، مش متكل على شطارتي، او مش متكل على قوتي او على اي حاجة، مش متكل على اهلي، على صحابي، على اي حاجة، بس اتكالي عليك انت. علمني يا رب اكون بدرك انه ماليش حد غيرك انت.

علمني يا رب انه دايما اعرف انه قيمتي فيك انت، وان كل حاجه يا رب بعيد عنك هي سراب. علمني يا رب اعرف اجري وراك انت اكتر ما اجري ورا اي حاجه تانية. علمني يا رب انه دايما اكون يا رب بدور ان انا ادي لك المجد في حياتي.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. زوجتي وأنا نختلف تماما في الشراء. أنا بحب اللي بيسموه ويندو شوبينج، يعني أتفرج وأبص دون ما أدخل المحل واشتري، لكن زوجتي على العكس تماما، تدخل وتشتري. أنا دايما أروح لقسم الكليرنس، الحاجات اللي عليها تنزيلات وتخفيضات وأوكازيون كبير، لكن مراتي بتروح تشتري الحاجات الشيك والجميلة والحلوة، ما عندهاش مانع برضو تشتري الحاجات الحلوة، خلي بالكم يعني. والحقيقة المشكلة بتاعتنا كلنا هي إن إحنا بندفع بالديبت أو بالكريدت كارد، يعني بكروت السابقة الدفع. عشان كده إحنا ما بنحسش باللي بندفعه، لكن بنحس بعد كده لما تجيلنا الفواتير علشان خاطر ندفع. والحقيقة الخطية في العهد القديم مرض، والخطية في العهد الجديد دين. الخطية في العهد القديم مرض، مرض البرص اللي بيفصل ما بين الإنسان وبيته ومجتمعه وحياته وشغله وحاضره ومستقبله. والخطية في العهد الجديد دين. ورغم ان انا مش شاطر ابدا في الحساب، لكن انا عارف ان واحد في واحد يساوي واحد ان شاء الله، وواحد في ما لا نهايه اكيد بما لا نهايه. والكتاب المقدس بيعلمنا ان الخطيه دين، وان الرب دفع هذا الدين. الايه اللي احب ان انا اتركها واللي احب ان احنا نركز عليها واللي نفكر فيها في رساله كولوسي اصحاح 2 الايه 14، يقول: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. أقول الآية مرة تانية وياريتك تفكر وتكرر ورايا الآية، كولوسي 2:14: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. هذه الآية تتحدث عن عدة حقائق هامة جدا. الخطية دين. كم كنت أتمنى أن أتحدث عن أننا مدينون للرب بسبب إحسان الرب، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. لكن بكل أسف هذا الدين دين نتيجة خطايانا. الخطية دين. إذ محى الصك، إذ محى الدين الذي علينا. شيء آخر هو أن خطايانا دين يكتب. يقول: إذ محى الصك، لذا هناك صك يكتب، هناك دين يسجل، هناك حيث يحتفظ الرب بخطايانا. يقول الكتاب أنه فتحت أصفار، تفتح أصفار في السماء، وسوف يدين الله الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. خطايانا دين، وخطايانا دين يكتب، وخطايانا دين موقع عليه منا. يقول: إذ محى الصك الذي علينا. الكلمة علينا هي نفس الكلمة التي كانت تستخدم عندما يوقع إنسان على دين. كم عليك؟ هذا الدين لا يستطيع أحد أن ينكره. بتوقيع كل خلية فينا، كل بصمة في حياتنا، كل كلمة في حياتنا بتوقع على هذا الدين. لكننا نشكر الرب لأنه يقول: إذ محى الصك. ردت الآية: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. اعترف بخطاياك وتعال إلى الرب الآن. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل معا في هذه الآية المباركة: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. خطايانا دين يكتب، خطايانا دين موقع عليه منا، خطايانا دين لا يمكن أن يسدد، خطايانا دين يتزايد في كل يوم، وخطايانا دين سوف يعلن. وانفتحت أصفار، يقول الكتاب، ودين الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. لكننا نشكر الرب، الرب سدد الدين. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض. كلمة مح تختلف تماما عن مسدد أو خالص، لكن كلمة مح تعني لا يوجد. مح الصك الذي علينا في الفرائض، يقول في سفر إشعياء: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. محا، تعرف أقرب كلمة لكلمة محا، محا الصك يعني إيه؟ canceled، لا يوجد. بتفكرني بكلمات الترنيمة اللي بتقول: قد محا عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم. الرب سدد الدين. نشكر الرب. خطايانا اللي كانت فاصل بيننا وبين إلهنا، يقول الكتاب عنها: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. يسوع دفع الثمن. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه مسمرا إياه بالصليب. هناك يسوع دفع الثمن في الصليب، فالدين ألغي، لا يوجد. فكر في عظمة عمل المسيح، في دم المسيح، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. ردد مع الآية: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. كولوس 2:14. ردد الآية، اعترف بالخطية، تمتع بالغفران، افرح بعمل الصليب. وللحديث بقية فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سؤال: هل من حقك أن تذكر ما قد محاها الرب لك؟ ما معنى أن تذكر خطاياك التي محاها الرب؟ معنى ذلك أنه إما أن الرب لم يفعل ذلك بالفعل، لم يمحو خطاياك، لم يغفر خطيتك، أو أنك غير واثق، أو أنك لا تصدق، أو أنك لم تتب عنها. يقول الرب: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. هل من حقك أن تذكر ما قد محاه الرب لك؟ التطبيق هو: إن كان الرب غفر لك، ينبغي أن تغفر لنفسك، وإن كان الرب قد غفر لك، ينبغي أن ترحم أنت أيضا العبد رفيقك كما رحمك الرب بالفعل. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. اترك ذبيحتك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. ختام الكلام: هناك ترنيمة قديمة اسمها باللغة الإنجليزية An Evening Prayer. المؤمن يتذكر فيها خطاياه ويعترف بالسهوات التي سقط فيها ويقول: اغفر ربي كل هذه الذنوب وكل سهواتي والعيوب، إذ أنت الرب كاشف القلوب. آمين آمين. أخي العزيز، أختي الفاضلة، مهما كانت الوسادة مناسبة فلن تنام إلا على ضمير مستريح. المال يشتري لك أفخر غرفة نوم، لكن سلام الله يقدم لك النوم مجانا. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. ردد الآية بفرح بفخر: اذبح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. نعم، أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. اقبل ابتسامة الرب لك، واستمع إلى همس محبته في أذنك، ولنا لقاء جديد مع يوم جديد ووعد مجيد. آمين.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيذكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر. شفاه الحكماء تضر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب، كم بالحري قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرعى حماقة. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين، ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشرير، وللأطهار كلام حسن. المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الرب بعيد عن الأشرار، ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: ودلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين إن مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في أقل من 4 دقايق، لأن الرقم القياسي اللي كان سجل في أولمبياد إنجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل: هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59 ثانية. اللي عايز أقوله لك والمستفاد من القصة دي إن أرجوك تحرر من القناعات السلبية والنظرة السلبية لنفسك. ياما مرات أقول لنفسي: لا أنا ما أقدرش، أنا ما أعرفش، مستحيل أقدر أعمل كده. أرجوك قول لنفسك: أنا أقدر، أنا أعرف، أنا هحاول وانجح. وكل ما تقنع نفسك بده كل ما هتقدر. روجر بانستر بعد ما عملوا معاه حوار بعد ما نجح قال: كنت متأكد إن هقدر. وفي ذات السنة 100 واحد نجحوا بنفس الأسلوب. كل ما تقول لنفسك: أنا أقدر وأنا أستطيع، أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك: أنا هقدر. لكن لما تقول لنفسك هقدر، قول: لأن الله معايا، والله هيمسك إيدي، والله هينجح طريقي، وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معدنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي، وبيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح أن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف أنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار أن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة تحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي أن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس. بعد كده ابتدى داود أنه يحط طلباته قدام الرب، وأول طلبة قال له لا تدعني أخزى، ما تخليش يا رب أن الخجل والعار والانكسار والهزيمة يكونوا من نصيبي، لا تشمت بي أعدائي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، فأنا عندي رغبة وتصميم أني أسلك في طريقك، أعيش بمبادئك، لكن يا رب موضوع أني أعرف مشيئتك وأمشي في طريقك ده موضوع مش سهل ولا بسيط. عشان كده تيجي الطلبة الأخيرة يقول له دربني في حقك وعلمني، اهديني أنت، قدني أنت في طريقك، علمني ودربني إزاي أفهم وأعرف وأنفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب إياك انتظرت اليوم كله، يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك، وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده، كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته ويقول الرب صالح ومستقيم. صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين، بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه؟ بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل ايه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد انه يرشده اي طريق يختاره في الحياة، ان الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لانه هو اللي بيرشده في الطريق. مش بس كده، لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم، نسله يرث الارض وسر الرب لخائفيه. فهناك علاقة وشركة شخصية جدا بين الشخص اللي بيخاف ويهاب الرب مع الرب نفسه، وكمان عهده لتعليمهم، فهو مسؤول ان يعلم الأشخاص الخائفين اسمه مشيئته وطرقه. وفي نهاية المزمور داود بيوجه صلاة للرب طالبا المعونة والإنقاذ من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيمر بيها، وإنه الأعداء بيحيطوا من حوله، معلنا بكل إيمان وثقة في النصرة والإنقاذ لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة، ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده
هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نجتازها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتماداً على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات، حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة أو مليانة بالمشقة. شكرا ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك، أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف أن نتكل عليك وحدك، لأنه أبدا يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها. أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بتتكلم عن أساليب التربية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هم أساليب التربية المختلفة، وزي ما قلنا هدفنا مش نكون أهل مثاليين، بس أهل بتحب ولادها وبتهتم بيهم وبتساعدهم في قيادة حياتهم. لكن في شوية حاجات محتاجين دايما نفكر نفسنا إننا نتجنبها. أول حاجة، لا للأذى الجسدي، يعني لأ للضرب والقرص وشدة الودن الخفيفة وشدة الإيد، لأنه ده أذى كبير قوي للولاد. لا للإهانة، ما بقاش عارفة نقطة ضعف معينة عند حد من ولادي واتك عليها أو أقولها في وسط الناس، دي حاجة برضو بتأذيهم جدا. لا للوصم، أنا حطيت وصم ليبل على حد من الولاد، أنت دايما متوه، أنت كسلان، الحاجات دي بتأثر فيهم وبيبتدوا يشوفوا نفسهم من خلال الوصم ده. لا للتهديد والرعب، ما بقاش كأسلوب من التربية أو التحفيز إن أنا أكون بخوفه، لو ما عملتش ده هيحصل حاجة وحشة جدا، بخوف، ده مش أسلوب تربية سليم أبدا. لا للتريقة والاستخفاف، أوقات ولادنا بيرجعوا أوقات ممكن من المدرسة أو موقف حصل مع أصحابهم ممكن يبقى بسيط جدا لكن مسبب لهم من جوه وجع شديد، محتاجة أقف وأدرك وأأيد التعب والوجع بتاعهم دوت، مش أستخف بيه. لا للمقارنة، أوقات مع الأخوات مش حاجة سهلة على الأهل، بس محتاجين ناخد بالنا إن المقارنة دي حاجة بتأذيهم جدا، وكل واحد بيبقى عنده قدرات وإمكانيات تخليه يتصرف بشكل معين، مفيش اتنين زي بعض، المقارنة دي بس بتكسر وبتجرح في الأطفال. لا للوعود الغير منجزة، اللي أنا مش قادر أعمله ما وعدش بيه، ما قلوش ذاكر هاخدك السوبر ماركت وأنا عارفة أن أنا مش هقدر. الولاد بتفتكر وبتفتكر جدا اللي ماما أو بابا وعدونا بيه وما عملوهوش، وده بعد كده بيأثر جدا في قوة الكلمة اللي بتتقال من بابا وماما أو من أي حد مسؤول عن الرعاية. لا لاستخدام كلام سلبي، نستعمل كلمات إيجابية، بدل ما أقوله ما تكذبش أقوله اتكلم بنعم أو لا، بدل ما أقوله ما تضربش أقوله اتكلم، فهم زميلك أنت إيه اللي مضايقك، فهمه أنت زعلان إزاي. وأخيرا برجع تاني أفكرنا إن كلنا بنحاول، وهي مهمة صعبة، لكن بنحاول إن إحنا نتعلم عشان نقلل الأذى لولادنا اللي إحنا بنحبهم جداً وبنهتم بيهم.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتغل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: في حديثنا عن طبقات الجبال هنتفرج دلوقتي مع بعض على فيديو بيورينا تكوين الأخدود العظيم أو الجراند كانيون، وهنتفرج ونشوف إن إزاي التفسير اللي ممكن نفسره لهذا الأخدود العظيم اللي تكون نتيجة طوفان نوح مش نتيجة العمليات والترسوبات اللي بنشوفها في الوقت الحالي. تعالوا بينا نتفرج على فيديو الجراند كانيون.
1: إن سطح الأرض به نبات من الأخاديد العميقة مقطوعة على شكل صخور صلبة، لكن كيف تكونت؟ هل كان ذلك عن طريق كمية صغيرة من المياه على مدى طويل من الوقت؟ أم كان مدى قصير من الوقت وكمية كبيرة من المياه؟ ليس من المعتاد أن تقطع الأنهار الحديثة إلى داخل الصخور الصلبة، لذا ليس بإمكان تعريات الأنهار الموجودة اليوم أن تفسر الأخاديد الصخرية، لكن الطوفان المذكور في الكتاب المقدس يقدم تفسيراً ممكناً لوجود هذه الأخاديد. في الطين اللين أو في الرمل الموجود في الساحة الخلفية ببيتك تستطيع أن ترى قوة الأمطار الشديدة على نطاق أصغر، فعاصفة ممطرة بإمكانها أن تخلق أخاديد صغيرة في دقائق قليلة. رغم صغر هذه الأخاديد المقطوعة داخل الطين فإنها تشترك مع أخاديد العالم العظيمة في الكثير من الخصائص. على نطاق أوسع نلاحظ أن تدفقات الطين تنتج هي أيضا هذه الملامح، فعلى جبل سانت هيلين استطاعت تدفقات الطين الساقطة أعلى الجبل أن تشكل أخدوداً من الرواسب الناعمة في غضون يوم واحد بلغ عمقه 100 قدم. حدث الأمر نفسه في صخر صلب، فسلسلة من تدفقات الطين شكلت أخدود ستيب على الوجه الأمامي من جبل سانت هيلين، قاطعاً داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة في غضون بضعة سنوات. نلاحظ كيف تقطع الأخاديد إلى صخور اليوم، لكن هذا يحدث فقط عن طريق عمليات كارثية. تخيل مدى سهولة قطع أخاديد هائلة أثناء طوفان نوح وما بعده، فمياه متدفقة مع تدفقات الطين متبوعة بأمطار غزيرة قد خلقت الظروف المناسبة لتكوين أخاديد العالم الضخمة. كان الأمر أكثر سهولة حينما لم تكن رواسب هذا الطوفان تصلبت بالكامل بعد. إن الجراند كانيون هو مثال جيد نرى فيه دليلاً على عمل قوى كارثية، فالمنبع هو دليل على وجود بحيرات ضخمة، ولم تكن هذه البحيرات لتتكون لو أن الأخدود كان مفتوحاً بالفعل أسفلها. ولكن إذا كانت هذه البحيرات قد تكونت من الأمطار بعد طوفان نوح، وإذا كان ضغط هذه المياه قد اخترق الرواسب الناشئة حديثاً ونحتها، فإننا كنا نتوقع أن نجد رواسب متدفقة في اتجاه مجرى النهر. هذا بالتحديد ما نجده أسفل الجراند كانيون، وهي أدلة على الكثير من المياه تقطع خلال وقت قصير.
0: قد كده شايفين أن طوفان نوح ممكن يفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في الوقت الحاضر، والطوفان ده بيورينا إزاي الكانيونز دي أو الأخدود العظيم تكون وإزاي النهر بيجري فيه. فالنهر مش هو اللي شق الجبل، الجبل تكون أثناء الطوفان بطريقة سريعة مش محتاجة لملايين السنين، والنهر ابتدى يجري في خلال هذا الوقت علشان يعمل نهر الكولورادو في الجراند كانيون أو الأخدود العظيم في أمريكا. شوفوا قد إيه لما تكون نقطة البداية بتاعتنا صح نصل للاستنتاج المنطقي السليم بناء على العلم اللي احنا بنشوفه وبندرسه ونقدر نختبره ونقدر نؤكده في المعامل. وده الحقيقة اللي عايزين نعمله، ان احنا نغير طريقة تفكيرنا بحيث تبدأ من كلمة الله الصادقة. وزي ما قلنا قبل كده انه كلمة الله ما هياش مرجع علمي، ما هياش تكست بوك علمي، وبنشكر الله لانها مش كده، لان المرجع العلمي بيتغير كل 5-6 سنين، لكن كلمة الله ثابتة، وما يذكره الله عن تاريخ العالم فهو صحيح، ومن خلاله نقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في وقتنا الحالي.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. فعظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. شبابك يا رب مستحق كل المجد والعبادة والسجود. والنهاردة جايين نباركك مع بعض ونعلي اسمك ونعليك ونتقابل معاك مقابلة شخصية، لأنك موجود في وسطنا واخدنا لمحضرك عشان نلاقي الإله الحي الحقيقي، صخر الدهور مستني كل واحد فينا. يا رب ملتفين حولك ومنعلي اسمك ونمجدك، وعايزينك، عايزينك جدا لكل مشاعر جوانا. مستحيل

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما رجع تراب وبعيد عن الألقاب، إيه اللي سايبه ورايا بفتخر إني سبته.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفتنا عن طبيعة الله الثالوث. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وحدانية الله الجامعة. النهاردة عايز أشارك معاكم عن الأقانيم الثلاثة لاهوت كل حد منهم. الآب احنا طول الوقت فاهمين وعارفين إنه هو الله، مش متلخبطين فيها. لكن خليني أركز شوية على لاهوت الابن، الكلمة المتجسد. الكتاب المقدس أعطى للابن ألقاب الله، فيقول لنا مثلا في أشعياء 48:16: تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا الأزلي منذ وجود أنا هناك. الرب يسوع وقف قدام الجمعة وقال لهم: كيف داود يدعو بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي. يوحنا 1:1 يقول كمان: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وخد بالك هنا وهو بيقول كان الكلمة وليس كانت الكلمة، فهنا بيتكلم عن شخص الله الكلمة، وكان الكلمة الله. وهنا ما قالش كانت الكلمة، لكن بيقول كان الكلمة بالمذكر، انه هنا بيتكلم عن الله، عن الله الابن. كان الكلمة هو مين؟ هو الله. أجاب توما في يوحنا 20: ربي وإله. الرسول بولس في روميا 9 يقول: الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عبرانيين 1:8 واحدة من أقوى الآيات اللي بتتكلم عن لاهوت الابن: وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. الآية دي اتقالت عن الله في العهد القديم. هنا كاتب رسالة العبرانيين يقول هي نفسها عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس أعطى للابن صفات الله: إنه أزلي أبدي، إنه لا يتغير منذ الأزل إلى الأبد، لكن كمان هو كلي الحضور، هو موجود في كل مكان، في أكتر من موقف على الأرض. رب يسوع كان في مكان ويدي أوردر، يدي أمر بالشفاء في مكان تاني، فيبقى موجود. هو كلي الحضور، هو يعلم كل شيء. نسنائيل لما يجي يتكلم مع الرب يسوع يقول له: نسنائيل أنا رأيتك وإنت تحت التينة، أنا أعلم كل شيء، أنا عارف كل حاجة، أنا لا يخفى عني شيء، أنا كلي القدرة، أنا القادر على كل شيء، اللي في إيدي كل السلطان. الكتاب المقدس أعطى للابن أن يعمل كمان أعمال الله: الخلق وإعطاء الحياة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده في يوحنا 1:3: يحيي من يشاء، يوحنا 5:21. كمان هو الديان العادل. الآب أعطى الدينونة للابن، لأن الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة للابن في يوحنا 5:22. كلنا هنقف ندان، وأيضا نكافئ أمام مين؟ أمام الابن يسوع المسيح، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شر. كمان هو الوحيد اللي يستحق السجود، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب في يوحنا 5:23. أيها الرب يسوع، اكبر روحي. ثم جس على ركبتيه. جس لمين؟ جس للرب يسوع. ده بيتكلم عن استفانوس في سفر الأعمال أصحاح 7. في عبرانيين 1:6: أيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. الابن أخذ ألقاب الله، أعمال الله، صفات الله، وبالتالي هو الله. ليس أن الله منح صفاته لشخص تاني، لكن ليؤكد لنا أن الابن هو الله بنفس الألقاب، نفس الصفات، نفس الأعمال. نلتقي الحلقة القادمة وإحنا بنتكلم عن لاهوت الروح القدس، الأقنوم الثالث، شخص الله الروح القدس. الرب معاك ويباركك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نشكر رب لأجل كل وقت يدهولنا أن احنا نيجي نتقدم ونقول يا رب أنت إله عظيم. يا رب نتقدم قدامك بثقة إلى عرش النعمة. أنا بدعو كل حد بيسمعنا، بدعو كل واحد أيا كان أنت فين وبتعمل إيه، نفسي أنك تيجي ترفع قلبك لربنا وتقول يا رب أنا النهاردة جاي أدخل إلى محضرك، يا رب جاي أدخل قدامك، يا رب جاي أتقدم بثقة إلى عرش النعمة، جاي أعليك، جاي أسبحك يا رب، جاي النهاردة أقول لك خد أنت مجالك في قلبي وفي حياتي وفي عمري. بصلي أن الرب يكون كل واحد النهاردة بيسمعنا، تعالى ارفع قلبك، ارفع قلبك في الوقت اللي جاي وقول يا رب أنا داخل لمحضرك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. مش هبص على نفسي يا رب ولا هبص على ضعفاتي، لكن جاي النهاردة ببص على شخصك أنت وحدك، أما أنا فبكثرة

أسجد في هيكل قدسك بخوفك يا رب، بخوفك يا رب. يقول الكتاب كده، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا. نفس النهاردة تيجي بقلبك وتقول يا رب أنا بسجد أمامك يا رب، بنحني أمام جلال شخصك يا رب، بنحني أمام عظمتك يا رب. أعلن أنه مين الإله اللي إدى معنى لحياتي، مين الإله اللي علم مقامي النهاردة، مين اللي تقال عنه كده أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. تعال ارفع قلبك، تعال اسجد أمام هذا الإله وقول له بعليك يا رب النهاردة، بسبحك وعلنك أنت ملك وأنت رب وأنت سيد.

قلوب أحمدك يا رب، أكثو أمامك لأنك ألبستني ثياب الخلاص يا رب. النهاردة أقدر أقول يا رب أن أنت يسوع من له كل المجد والتعظيم في حياتي. عشان كده خلونا نتحد كلنا، الترنيمة اللي جاية بنيجي كلنا ونقول له كده: نكثو أمامك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم. يسوع أنت خلاصنا، يسوع أنت مليكنا. شاور عليه النهاردة وقول له: أنت خلاصنا، أنت مليكنا يا رب.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. زوجتي وأنا نختلف تماما في الشراء. أنا بحب اللي بيسموه ويندو شوبينج، يعني أتفرج وأبص دون ما أدخل المحل واشتري، لكن زوجتي على العكس تماما، تدخل وتشتري. أنا دايما أروح لقسم الكليرنس، الحاجات اللي عليها تنزيلات وتخفيضات وأوكازيون كبير، لكن مراتي بتروح تشتري الحاجات الشيك والجميلة والحلوة، ما عندهاش مانع برضو تشتري الحاجات الحلوة، خلوا بالكم يعني. والحقيقة المشكلة بتاعتنا كلنا هي إن إحنا بندفع بالديبت أو بالكريدت كارد، يعني بكروت السابقة الدافع، عشان كده إحنا ما بنحسش باللي بندفعه، لكن بنحس بعد كده لما تجيلنا الفواتير علشان خاطر ندفع. والحقيقة الخطية في العهد القديم مرض، والخطية في العهد الجديد دين. الخطية في العهد القديم مرض، مرض البرص اللي بيفصل ما بين الإنسان وبيته ومجتمعه وحياته وشغله وحاضره ومستقبله. والخطية في العهد الجديد دين. ورغم ان انا مش شاطر ابدا في الحساب، لكن انا عارف ان واحد في واحد يساوي واحد ان شاء الله، وواحد في ما لا نهاية اكيد بما لا نهاية. والكتاب المقدس بيعلمنا ان الخطية دين، وان الرب دفع هذا الدين. الآية اللي احب ان انا اتركها واللي احب ان احنا نركز عليها واللي نفكر فيها في رسالة كولوسي اصحاح 2 الآية 14، يقول: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. أقول الآية مرة تانية وياريتك تفكر وتكرر ورايا الآية، كولوسي 2:14: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. هذه الآية تتحدث عن عدة حقائق هامة جدا. الخطية دين. كم كنت أتمنى أن أتحدث عن أننا مدينون للرب بسبب إحسان الرب، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. لكن بكل أسف هذا الدين دين نتيجة خطايانا. الخطية دين. إذ محى الصك، إذ محى الدين الذي علينا. شيء آخر هو أن خطايانا دين يكتب، يقول: إذ محى الصك. لذا هناك صك يكتب، هناك دين يسجل، هناك حيث يحتفظ الرب بخطايانا. يقول الكتاب أنه فتحت أصفار، تفتح أصفار في السماء، وسوف يدين الله الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. خطايانا دين، وخطايانا دين يكتب، وخطايانا دين موقع عليه منا. يقول: إذ محى الصك الذي علينا. الكلمة علينا هي نفس الكلمة التي كانت تستخدم عندما يوقع إنسان على دين. كم عليك؟ هذا الدين لا يستطيع أحد أن ينكره. بتوقيع كل خلية فينا، كل بصمة في حياتنا، كل كلمة في حياتنا بتوقع على هذا الدين. لكننا نشكر الرب لأنه يقول: إذ محى الصك. ردت الآية: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. اعترف بخطاياك وتعال إلى الرب الآن. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل معا في هذه الآية المباركة: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. خطايانا دين يكتب، خطايانا دين موقع عليه منا، خطايانا دين لا يمكن أن يسدد، خطايانا دين يتزايد في كل يوم، وخطايانا دين سوف يعلن. وانفتحت أصفار، يقول الكتاب، ودين الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. لكننا نشكر الرب، الرب سدد الدين. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض. كلمة مح تختلف تماما عن مسدد أو خالص، لكن كلمة مح تعني لا يوجد. مح الصك الذي علينا في الفرائض، يقول في سفر إشعياء: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. محا، تعرف أقرب كلمة لكلمة محا، محا الصك، يعني إيه؟ canceled، لا يوجد. بتفكرني بكلمات الترنيمة اللي بتقول: قد محا عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم. الرب سدد الدين. نشكر الرب. خطايانا اللي كانت فاصل بيننا وبين إلهنا، يقول الكتاب عنها: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. يسوع دفع الثمن. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه مسمرا إياه بالصليب. هناك يسوع دفع الثمن في الصليب، فالدين ألغي، لا يوجد. فكر في عظمة عمل المسيح، في دم المسيح، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. ردد مع الآية: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. كولوس 2:14. ردد الآية، اعترف بالخطية، تمتع بالغفران، افرح بعمل الصليب. وللحديث بقية فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سؤال: هل من حقك أن تذكر ما قد محاها الرب لك؟ ما معنى أن تذكر خطاياك التي محاها الرب؟ معنى ذلك أنه إما أن الرب لم يفعل ذلك بالفعل، لم يمحو خطاياك، لم يغفر خطيتك، أو أنك غير واثق، أو أنك لا تصدق، أو أنك لم تتب عنها. يقول الرب: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. هل من حقك أن تذكر ما قد محاه الرب لك؟ التطبيق هو: إن كان الرب غفر لك، ينبغي أن تغفر لنفسك، وإن كان الرب قد غفر لك، ينبغي أن ترحم أنت أيضا العبد رفيقك كما رحمك الرب بالفعل. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. اترك ذبيحتك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. ختام الكلام: هناك ترنيمة قديمة اسمها باللغة الإنجليزية An Evening Prayer. المؤمن يتذكر فيها خطاياه ويعترف بالسهوات التي سقط فيها ويقول: اغفر ربي كل هذه الذنوب وكل سهواتي والعيوب، إذ أنت الرب كاشف القلوب. آمين آمين. أخي العزيز، أختي الفاضلة، مهما كانت الوسادة مناسبة فلن تنام إلا على ضمير مستريح. المال يشتري لك أفخر غرفة نوم، لكن سلام الله يقدم لك النوم مجانا. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. ردد الآية بفرح بفخر: اذبح الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. نعم، أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. اقبل ابتسامة الرب لك واستمع إلى همس محبته في أذنك، ولنا لقاء جديد مع يوم جديد ووعد مجيد. آمين.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 92، مزمور تسبيحة ليوم السبت.
2: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهل أشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يباد إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري، وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقول له أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقول له الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكثر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وانا معاك، مش هسيبك، بس انت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. انا اقدر اساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم انت اللي تمشيه وتاخد الامور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الاولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا انه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز اذا حط الهدف قدامه ان يسلك بكل امانه ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم. كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك، وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف. لما بندخله برجلينا، واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع، لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا، لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك ماسك إيدك، هيحفظك هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي، وبيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح أن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف أنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار أن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة تحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي أن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس. بعد كده ابتدى داود أنه يحط طلباته قدام الرب، وأول طلبة قال له لا تدعني أخزى، ما تخليش يا رب أن الخجل والعار والانكسار والهزيمة يكونوا من نصيبي، لا تشمت بي أعدائي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، فأنا عندي رغبة وتصميم أني أسلك في طريقك، أعيش بمبادئك، لكن يا رب موضوع أني أعرف مشيئتك وأمشي في طريقك ده موضوع مش سهل ولا بسيط. عشان كده تيجي الطلبة الأخيرة يقول له دربني في حقك وعلمني، اهديني أنت، قدني أنت في طريقك، علمني ودربني إزاي أفهم وأعرف وأنفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب إياك انتظرت اليوم كله، يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك، وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده، كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته، ويقول الرب صالح ومستقيم، صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين، بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه؟ بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل ايه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد انه يرشده اي طريق يختاره في الحياة، ان الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لانه هو اللي بيرشده في الطريق. مش بس كده، لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم، نسله يرث الارض وسر الرب لخائفيه. فهناك علاقة وشركة شخصية جدا بين الشخص اللي بيخاف ويهاب الرب مع الرب نفسه، وكمان عهده لتعليمهم، فهو مسؤول ان يعلم الأشخاص الخائفين اسمه مشيئته وطرقه. وفي نهاية المزمور داود بيوجه صلاة للرب طالبا المعونة والإنقاذ من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيمر بيها، وإنه الأعداء بيحيطوا من حوله، معلنا بكل إيمان وثقة في النصرة والإنقاذ لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة،
ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نجتازها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتماداً على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات، حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة أو مليانة بالمشقة. شكرا ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف أن نتكل عليك وحدك، لأنه أبدا يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

اهلا بيكم معانا في حلقه جديده النهارده عن ازاي انجح بيتي وعلاقتي الزوجيه. دكتور جون جوتمان ده دكتور علم نفس امريكي وكاتب ومؤسس جوتمان انستيتوت اللي هي مؤسسه جوتمان. هو معالج نفسي وتخصص ان هو بيتوقع نسب الاستقرار في الجواز وبيتوقع كمان نسب الطلاق، فلما بيقعد مع كابل لمدة 15 دقيقة بيقدر يقول الكابل ده هيكمل ولا هيسيبوا بعض، ولو قعد معاه أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول هيسيبوا بعض إمتى في السنة كام. بيعمل التوقعات دي بدقة بنسبة 90%، ودي طبعا نسبة عالية جدا. عمل دراسات على حوالي 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل حط فيها كاميرات، وعمل تحاليل للكابل اللي بيجي يقعد في الشقة ديت ويك اند، وعمل قياسات ضغط ونبض وكل دوت علشان يطلع بإيه المبادئ المهمة اللي بتنجح العلاقة الزوجية. وحط 7 مبادئ هما دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. أول مبدأ هو enhance your love map اللي هي خريطة الحب اللي ما بيني وما بين زوجي، إزاي أطورها وأنمي فيها. يعني إيه خريطة الحب؟ عارفين اللعبة بتاعت الأطفال زمان اللي هي إيه أحلى أكلة بتحبها؟ إيه أكتر لون بتحبه؟ ده لازم يبقى ما بيني وما بين جوزي كمان، بس في الحاجات الأعمق طبعاً. فأقدر أبقى عارفة إيه المخاوف اللي عنده، أبقى عارفة إيه الحاجات اللي هو بيحبها، إيه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، إيه أكتر حاجة بتنكد عليه، إيه أحلام عنده جديدة، إيه حاجة حصلت له وهو صغير تعباه ومضايقاه وبتيجي على باله. نبقى كل شوية بنعمل أبديت كده هوت ونشوف اتطور في إيه، إيه مخاوف جديدة بقت عنده، إيه أحلام جديدة بقت عنده، ونبقى بنعرف بعض أكتر وبنتصاحب أكتر على بعض. تاني مبدأ هو Nurture your fondness and admiration، يعني تغذية مشاعر الحب والإعجاب. يعني أتكلم كلام بيغذي إن أنا بحبه، إن أنا بحترمه، إن أنا بثق فيه، إن أنا عارفة إنه يقدر يعمل حاجات. ليه ما أقولوش أنا فخورة بيك إنك بتعمل كذا كذا، أو أنا بحب قوي لما بشوفك بتعمل كذا كذا. أولاً دي حاجة صحية جداً في بيتنا إن أولادنا يسمعونا بنقولها لبعض، بس كمان حاجة بتغذي العلاقة اللي ما بيننا، بتخليني أشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وعبر عنها وهو يستقبلها، والعكس طبعاً صحيح. ثالث مبدأ هو turn towards each other instead of away from each other، القرب العاطفي وازاي تبصلها كده او تبصيله. يعني لما هو يقولك حاجة انت مش هماكي او انت مش فارقة معاكي، انت برضو هتبصيله، برضو هتحسسيه ان هي فارقة معاكي. يعني مثلا لو هو بيتفرج على ماتش الكورة ومتحمس جدا وانت مالكيش في الكورة، وراح قالك بصي بصي بصي الجون ده، لا لا لا لا الرفعة دي تحفة، بدل ما تدوري وشك تقولي يوه طول نهار بيتكلم على الكورة ما بيعملش حاجة غير كده، لا قولي له ايه ده كانت رفعة حلوة فعلا مبسوط بالجون. يبقى انا كده ببص للحاجة اللي مهتم هو بيها، والعكس صحيح. لو انا عندي مشكلة مثلا ومش لاقية حاجة في المطبخ، او بدور على حاجة حطيتها في التلاجة ومش لاقيها، وعمال اقوله مش لاقية حطيت علبة الزبادي دي في التلاجة ومش لاقيها، لو هو بصلي وقال لي ايه ده طب تعالي ندور عليها مع بعض، طب انت حطيتيها امتى، طب انا هكلم الولاد اسالهم، يبقى كده هو حاسس بقى انا بقول ايه. التلات نقط الاولانيين بيعبروا عن ان في صداقه وفي حماميه في العلاقه، مش في علاقه بس انا عايشه علشان انجز وعشان الولاد وخلاص، لا احنا صحاب، احنا بنبص لبعض، احنا بنحاول نعرف بعض اكتر، احنا بنحاول نشجع بعض ونقول كلام حلو لبعض. نيجي بقى للمبدأ الرابع وهو let your partner influence you، يعني اسمحوا لجوزك أو لشريكك، والعكس صحيح، إنه يأثر فيكي ويأثر في طريقتك. يعني لو هو بيقول مبدأ حلو ليه ما تسمعيش كلامه؟ لو هو بيقول لا معجون السنان بنقفله بعد ما نستعمله، بلاش نسيبه مفتوح أصله بينشف، أصل مش بيبقى نظيف، بيخشوا جراثيم، لو هو مبدأ صح ليه ما تعلمش منه ويأثر فيه؟ والعكس صحيح، لو هي بتقولك من فضلك خلص طبقك بالأكل، ما بحبش أرمي الأكل، اتعلم منها، ما جراش حاجة. بلاش الحتة الذكورية بتاعت لأ، يعني إيه واحد يأثر فيا، هو هيعلمني ولا إيه، هي هتعلمني ولا إيه. نعلم بعض مفيش مشكلة لو في الصح. خامس مبدأ هو حلوا المشاكل اللي تتحل، solve your solvable problems. ساعات بيبقى عندنا مشاكل بنعرف نحلها، نتكلم فيها ونتناقش ونوصل لحل، ونوصل لحل من غير ما نستخدم أساليب تواصل خطأ، أو من غير ما نأثر على بعض أو نجرح بعض أو نتعب بعض.
فنتكلم في الحاجة ونوصل للحل. دكتور جوتمان برضو في حلقة تانية اتكلمنا فيها على إن دكتور جوتمان قال في 4 سموم ممكن يموتوا العلاقة، لازم نبقى مدركين ال4 سموم دول وعارفينهم وبنتحاشاهم وإحنا بنتناقش عشان نحل مشاكلنا. سادس حاجة هي إن أنا أقبل المشاكل المعصلجة، هو قال عليها overcome gridlocks. ساعات في علاقتنا بيبقى في حاجات مش هتتغير، ما ينفعش نجري ونقول على كل حاجة مش هتتغير طبعا، بس في حاجات يعني لو هو منظم جدا وحضرتك مهرجلة جدا ما ينفعش ان انت تفضلي تقولي له طول الوقت ايه المشكلة يعني لو الحاجات مرمية في كل حتة، ايه المشكلة يعني انت مالك محسوك كده ليه. لا، هو ممكن يبقى OCD وانت ممكن تبقي مهرجلة زيادة عن اللزوم، استحملوا بعض واعرفوا ان حتة ديت نقطة قوة عنده او نقطة ضعف عنده او نقطة ضعف عندها، فهنستحملها ونكمل. وبقى انا عارفة ومدركة مثلا ان هو ما بياخدش قرارات سريعة، ما اقعدش بقى في كل قرار ازن وازق، خلاص دي حتة ضعف عنده انا قبلها وهنكمل الحياة. واخر نقطة هي السبعة، هي يبقى في معنى مشترك للحياة ما بيننا، create shared meaning. لما احنا الاتنين بنعيش عشان غرض ولما احنا الاتنين بيبقى لينا معنى في الحياة، البيت بيكمل، ما بنبقاش عايشين لنفسنا وما بنبقاش عايشين بنلف حوالين نفسنا، لكن في غرض وحياة أسمى وأكبر قوي إحنا عايشين علشانه. السبع نقط دي لو ركزنا فيهم في حياتنا وفي بيوتنا هيتبني البيت اللي مش هيتهدم أبداً.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخرب يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات. وزي ما درسنا إحنا دلوقتي بنركز على نقطة البداية الكتابية بعد ما درسنا نقطة البداية الدنيوية وأثبتنا إنها ما تصلحش كمنطلق علمي قوي. فتعالوا بينا نشوف إيه نقطة البداية الكتابية. فنقرأ في تكوين أصحاح واحد في عدد 21 وعدد 25، فبيقول: فخلق الله. فالله هو الخالق، وده شيء أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس وفي تسجيل الكتاب المقدس. دي مش آيات رمزية، دي مش آيات أسطورية، دي كلمات صادقة كتبها الله بالروح القدس على يد موسى. فخلق الله التنانين العظام وكل نفس حية تدب التي فاضت بها المياه كأجناسها. عايزكم تلاحظوا كلمة كأجناسها. وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. فعدد 25: فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها. فالله بيعمل مجموعات مجموعات، وعلى رأس هذه المجموعة بيخلق الكائن اللي فيه الجينيتك ماتيريال، اللي فيه الصفات الوراثية الجينية اللي تقدر تتفرع لحاجات تاني كتيرة جواها، بس مفيش جنس يطلع يتحول لجنس آخر. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. تلاحظوا الدقة المتناهية في كتابة سفر التكوين وفي كتابة كلمة الله. فالرب بيكرر كأجناسها كأجناسها كأجناسها، كأن الله عارف أن احنا في القرن 20 و21 هنشك في كلمة الله ونحاول نحورها ونحاول نفسرها بتفسيرات مختلفة كتيرة، وتكون النتيجة أن احنا نبتدي نفقد الدقة اللي مكتوب بها كلمة الله. عشان كده في الأصحاحات دي وفي الأعداد دي بيقول كجنسه كجنسه كجنسه. تعالوا أوريكم إيه المقصود بالأجناس. ففي الصورة اللي قدامنا دي مثلا في مجموعة القوارض، في مجموعة الأسود، في مجموعة الأفيلة، في مجموعة الحصنة. داخل المجموعة الواحدة هيكون في تغييرات طبعا، ودي التغيرات الأفقية اللي بنسميها adaptation، أو اللي احنا كمان بنقول عليها الناتشرال سيلكشن أو الانتخاب الطبيعي. طبعا داخل المجموعة الواحدة في تغيرات، لكن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. لازم نفهم الحقيقة دي بصورة كاملة في سفر التكوين. فمثلا مجموعة الفيلة، في أنواع كتيرة مختلفة من الفيلة وليها أشكال مختلفة، بس الجينيتك ميك اب بتاعها، الصفات الوراثية الجينية كلها تنطمي إلى أنها فيلة، ما فيش منهم واحد حصان مثلا، لكن ممكن يكون شكلهم مختلف وحجمهم مختلف وودانهم مختلفة. كل ده قائم، بس ده كله كجنسه. لو بصينا للبشر هنلاقي أن في أشكال كتيرة مختلفة من البشر، لون البشرة مختلف، لون العينين، شكل العينين، شكل الشعر، طول الجسم. كل الاختلافات دي تمثل 0.2%، يعني 2 في 1000 هي التغيرات الجينية اللي عاملة الأشكال بتاعت الناس دي كلها، اللي احنا حوالي 7 بليون شخص في القرن 21. لكن كلنا زي ما قلنا قبل كده في الدراسة اللي اتعملت في الـ Mapping of the Human Genome اللي عملوا فيها الخريطة الجينية، وفرانسيس كولينز أعلن بعد نتيجة 14 سنة من الدراسة إن كلنا جنس واحد، لأننا كلنا جينا من أبوين آدم وحواء، وبالإحصائيات 2 آدم وحواء ينفع أنهم بالتكاثر وبعد الطوفان والثمان أشخاص اللي خرجوا من الطوفان أن الأجيال اللي تتكون بعدهم تصل للعدد اللي احنا واصلين له دلوقتي خلال حوالي 10,000 سنة. وتقدروا تراجعوا الأرقام اللي بقولها لكم دي في الإنترنت وتشوفوا الكيرف بتاع البوبيليشن اللي هو تعداد السكان، إنه هذا التعداد اللي وصلنا له حوالي 7 بليون نسمة، ده موجود في فترة آلاف السنين مش ملايين السنين. علشان كده لما نشوف نقطة البداية الكتابية ونفهم موضوع إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، نقدر نفهم التغيرات اللي احنا بنلاحظها في الوقت الحالي.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده أنا كنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن إحنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن إحنا نلحق ندرك ونفهم إن أنت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

علينا الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن الصفة التانية من صفات الله الطبيعية، وهو كلي الوجود. كلمنا عنه أنه السرمدي أي أزلي أبدي، النهاردة هنركز على كلي الوجود. ولما نيجي نفكر في فكرة كلي الوجود، هل أن الله موجود في كل شيء أو أن الله موجود في كل مكان؟ الحقيقة الفكرتين دول بيحدوا الله، بيحددوه في أشياء وفي أماكن معينة، لكن خلينا نقول أن كل الوجود في محضر الله. ليس الله موجود في الكون، بل أن الكون هو موجود في حضرة الله. الله هو الأوسع والأشمل، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا، عبرانيين 4:13. هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، أيوة لا تسعك، لأنك أنت كلي الوجود. الوجود هو اللي موجود في محضرك. أين أذهب من روحك؟ مزمور 139 من آية 7-10 بيقول لنا أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب يا رب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، أنا لو رحت في النص ما بين دي ودي أو في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. كل آية دي تطمني أوي أوي أوي، متخوفنيش من الله. مش إن أنا مش عارف أهرب منك فين، بالعكس أنا مطمن لو في أي مكان أنا موجود. دانيال دخل جب الأسود وعارف إنه موجود، الفتية في أطون النار عارفين إنه موجود، يوسف راح مصر وعارف إن الرب معاه وموجود. في كل مكان عين الرب مراقبتين، الطالحين والصالحين، ده في أمثال 15:3. هو موجود في كل مكان، يرى في الخفاء، يجازيك علانية حسب متى 6:6. الله موجود كلي الوجود، تقدر تتحدث ليه طول الوقت، اتكلم معاه من أي مكان، في أي كان الظروف تقدر تتكلم ليه، لأنه هو كلي الوجود. يعطينا بعدا جديدا للعلاقة معاه، كونه موجود في كل مكان، كون الوجود موجود في حضرته، يجعل العلاقة جميلة مطمئنة تملأنا بالسلام. انت اللي محتاج تروح لحضرته، هو موجود، انا محتاج افتح عيني فاشوفه، انا محتاج افتح اذاني فاسمعه، انا محتاج اتلامس معه لانه بالفعل موجود. انا مش محتاج اروح مكان عشان اقوله يا رب تعالى احضر في هذا المكان ابدا، لكن يقول اذا اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون. في الوسع هو أصلا موجود، ده يشجعنا للعلاقة معاه ويطمئننا ويملأنا بالسلام، لكن كمان ما يخليناش نهرب منه. اوعى إبليس يقولك اهرب من الله، يوناني افتكر انه هيهرب من الله، لكن كان الله موجود في البحر ومعه في الحوت، قرب منه، ثق فيه، اطمئن في وجوده، فهو كلي الوجود. الرب معاك ويباركك، نلقاكم في حلقة قادمة.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

يا رب أنت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. يا رب جايين يا رب نسبحك يا رب ونكرمك يا رب، بنصلي أن تبصر كل عيون كم أنت عظيم يا رب، كل قلب يدرك ويفهم كم أنت عظيم وكم أنت مرتفع. بنصلي يا رب أنه يتكشف كده ويعلن يا رب ان انت الملك، انت المتسلط في مملكة الناس، انت صاحب السلطان، صاحب القوة والسيادة يا رب. واحنا جايين نعلن يا رب ونسبح ملكك يا رب علينا، ونملكك ونديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

في تثنية 32 بيقول كده عن الرب: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يا رب أشكرك يا رب، لأنه كلامك يا رب، أنت نفسك بتقول كده يا رب في كلمتك الحية لينا، إنك صديق وعادل، لا جور فيك، مفيش ظلم فيك يا رب. يا رب أشكرك لأنه بتقول عن نفسك كده، كل سبلك عدل. يا رب أشكرك لأنك الصخر الكامل صنيعه، أشكرك لأنه رب بتعرف توقف رجلينا على صخرة ثابتة وتقيم يا رب رجلينا كده، مش بس كده لكن يا رب بتمشينا على مرتفعاتنا، تدينا أرجل كالإيل. يا رب أشكرك لأنه اللي فيك يا رب واللي ثابت فيك واللي واقف يا رب عليك ثابت لا يتزعزع. أشكرك يا رب لأنه أنت الحاجة الوحيدة يا رب اللي في الحياة مضمونة وثابتة، أنت أمين.

نقول لك مسكين فيك، متمسكين بيك يا رب، وعايزينك. اديك يا رب كل العظمة، اعطوا عظمة لإلهنا، انه باسمك يا رب احنا بنصلي وبنطلب بإيمان.

رب نشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. نشكرك رب لأنك كامل يا رب، وما تصنعه كامل، لأنك صخر يا رب وأمان وملجأ وحماية. بصلي يا رب أنه الحق ده يثبت يا رب جوانا وفينا وفي قلوبنا، أن أنت أمين رغم عدم أمانتنا يا رب، وأنت كامل رغم يا رب عدم كمالنا وضعفنا ونقصتنا. ليك كل مجد وكل كرامة. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. زوجتي وأنا نختلف تماما في الشراء. أنا بحب اللي بيسموه ويندو شوبينج، يعني أتفرج وأبص دون ما أدخل المحل واشتري، لكن زوجتي على العكس تماما، تدخل وتشتري. أنا دايما أروح لقسم الكليرنس، الحاجات اللي عليها تنزيلات وتخفيضات وأوكازيون كبير، لكن مراتي بتروح تشتري الحاجات الشيك والجميلة والحلوة، ما عندهاش مانع برضو تشتري الحاجات الحلوة، خلي بالكم يعني. والحقيقة المشكلة بتاعتنا كلنا هي إن إحنا بندفع بالديبت أو بالكريدت كارد، يعني بكروت السابقة الدفع. عشان كده إحنا ما بنحسش باللي بندفعه، لكن بنحس بعد كده لما تجيلنا الفواتير علشان خاطر ندفع. والحقيقة الخطية في العهد القديم مرض، والخطية في العهد الجديد دين. الخطية في العهد القديم مرض، مرض البرص اللي بيفصل ما بين الإنسان وبيته ومجتمعه وحياته وشغله وحاضره ومستقبله. والخطية في العهد الجديد دين. ورغم ان انا مش شاطر ابدا في الحساب، لكن انا عارف ان واحد في واحد يساوي واحد ان شاء الله، وواحد في ما لا نهايه اكيد بما لا نهايه. والكتاب المقدس بيعلمنا ان الخطيه دين، وان الرب دفع هذا الدين. الايه اللي احب ان انا اتركها، واللي احب ان احنا نركز عليها واللي نفكر فيها، في رساله كولوسي اصحاح 2 الايه 14، يقول: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. أقول الآية مرة تانية، وياريتك تفكر وتكرر ورايا الآية، كولوسي 2:14: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. هذه الآية تتحدث عن عدة حقائق هامة جدا. الخطية دين. كم كنت أتمنى أن أتحدث عن أننا مديونون للرب بسبب إحسان الرب، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. لكن بكل أسف هذا الدين دين نتيجة خطايانا. الخطية دين. إذ محى الصك، إذ محى الدين الذي علينا. شيء آخر هو أن خطايانا دين يكتب. يقول: إذ محى الصك. لذا هناك صك يكتب، هناك دين يسجل، هناك حيث يحتفظ الرب بخطايانا. يقول الكتاب أنه فتحت أصفار، تفتح أصفار في السماء، وسوف يدين الله الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. خطايانا دين، وخطايانا دين يكتب، وخطايانا دين موقع عليه منا. يقول: إذ محى الصك الذي علينا. الكلمة علينا هي نفس الكلمة التي كانت تستخدم عندما يوقع إنسان على دين. كم عليك؟ هذا الدين لا يستطيع أحد أن ينكره. بتوقيعي كل خلية فينا، كل بصمة في حياتنا، كل كلمة في حياتنا بتوقع على هذا الدين. لكننا نشكر الرب لأنه يقول: إذ محى الصك. ردت الآية: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. اعترف بخطاياك وتعال إلى الرب الآن. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلاً وسهلاً بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل معاً في هذه الآية المباركة: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب. خطايانا دين يكتب، خطايانا دين موقع عليه منا، خطايانا دين لا يمكن أن يسدد، خطايانا دين يتزايد في كل يوم، وخطايانا دين سوف يعلن. وانفتحت أصفار، يقول الكتاب، ودين الأحياء والأموات بحسب ما هو مكتوب في تلك الأصفار. لكننا نشكر الرب، الرب سدد الدين. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض. كلمة مح تختلف تماما عن مسدد أو خالص، لكن كلمة مح تعني لا يوجد. مح الصك الذي علينا في الفرائض، يقول في سفر إشعياء: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. محا، تعرف أقرب كلمة لكلمة محا، محا الصك، يعني إيه؟ canceled، لا يوجد. بتفكرني بكلمات الترنيمة اللي بتقول: قد محا عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم. الرب سدد الدين. نشكر الرب. خطايانا اللي كانت فاصل بيننا وبين إلهنا، يقول الكتاب عنها: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. يسوع دفع الثمن. إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه مسمرا إياه بالصليب. هناك يسوع دفع الثمن في الصليب، فالدين ألغي، لا يوجد. فكر في عظمة عمل المسيح، في دم المسيح، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. ردد مع الآية: إذ مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. كولوس 2:14. ردد الآية، اعترف بالخطية، تمتع بالغفران، افرح بعمل الصليب. وللحديث بقية فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سؤال: هل من حقك أن تذكر ما قد محاها الرب لك؟ ما معنى أن تذكر خطاياك التي محاها الرب؟ معنى ذلك أنه إما أن الرب لم يفعل ذلك بالفعل، لم يمحو خطاياك، لم يغفر خطيتك، أو أنك غير واثق، أو أنك لا تصدق، أو أنك لم تتب عنها. يقول الرب: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. هل من حقك أن تذكر ما قد محاه الرب لك؟ التطبيق هو: إن كان الرب غفر لك، ينبغي أن تغفر لنفسك، وإن كان الرب قد غفر لك، ينبغي أن ترحم أنت أيضا العبد رفيقك كما رحمك الرب بالفعل. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. اترك ذبيحتك قدام المذبح، واذهب أولا اصطلح مع أخيك. ختام الكلام: هناك ترنيمة قديمة اسمها باللغة الإنجليزية An Evening Prayer. المؤمن يتذكر فيها خطاياه ويعترف بالسهوات التي سقط فيها ويقول: اغفر ربي كل هذه الذنوب وكل سهواتي والعيوب، إذ أنت الرب كاشف القلوب. آمين آمين. أخي العزيز، أختي الفاضلة، مهما كانت الوسادة مناسبة، فلن تنام إلا على ضمير مستريح. المال يشتري لك أفخر غرفة نوم، لكن سلام الله يقدم لك النوم مجانا. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. ردد الآية بفرح بفخر: اذبح الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. نعم، أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. اقبل ابتسامة الرب لك، واستمع إلى همس محبته في أذنك، ولنا لقاء جديد مع يوم جديد ووعد مجيد. آمين.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الرابع. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أهفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع أكليمنتوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسناً إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضاً تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضاً أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس أني أطلب العطية، بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت. قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيمة رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي، يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من رومية على يد أبا فروديتوس.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي، وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لأ، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها، هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها، وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن إحنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي إحنا عايزينه ولا اللي إحنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

شتان الفرق بين النحلة والذبابة. عارف لو تخيلت معايا حديقة كبيرة مليانة ورود وفي ركن بعيد منها في كوم زبالة، عارف الذبابة لما تدخل الحديقة تسيب كل الورود وتروح لكوم الزبالة وتحط عليه وتقف وتستمتع، تستمتع بالزبالة. لكن لو تخيلت معايا النحلة، عارف أول ما تدخل تبدأ تتنقل من وردة لوردة، من وردة لوردة، لكن النتائج مختلفة تماما. تلاقي النحلة بتخرج لنا العسل، الشهد اللي فيه صحة وفيه شفاء، لكن الذبابة سبب كل الأمراض والبلاوي. يا ترى انت نحلة ولا ذبابة؟ فيه ناس لما تفتح اليوتيوب، لما تفتح وسائل السوشيال ميديا بتدور على ايه؟ بتدور على فيديوهات بتقدم محتوى ولا فيديوهات فاضية؟ بتدور على مواقع تبني ولا مواقع نجسة تدمرك؟ أتمنى تكون نحلة. الله أوجدنا علشان نكون شفاء للناس ونطلع عسل للناس ونسعد كل الناس. فشوف أنت بتمتص إيه، بتستنشق إيه، لأن اللي هتمتصه وتستنشقه هو اللي هتخرجه. يا ترى بتتلم على شلة حلوة محترمة ولا أخرى؟ أتمنى تكون زي النحلة.

أهلا بيكم بحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن أدوار الأم. أول دور هو التأييد. إيه هو التأييد؟ يعني إيه؟ يعني إن أنا أقول حاضر وخلاص، زي السيد كده، أي حاجة تتقلي أوكي، أي حاجة أوافق عليها بطريقة مثلا سلبية، بطريقة إن أنا مقهورة ومش قادرة أعبر عن نفسي. ولا هي الناحية التانية، إنه يكون في مساواة وفي استقلالية، وإن أنا أقدر أكون الراجل وأقدر أكون الست وأقدر أنا أعمل الدورين وخلاص. فولا ده صح ولا يعني ما فيش إكستريمز، يا ولا ده صح ولا ده صح. خلينا نعرف إيه هو التأييد. التأييد هو رؤية أنا وهو شريكي بنشوفها سوا، يبقى عندنا أنا وهو أهداف مشتركة مع بعض. الكتاب المقدس بيقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. ده في تكوين 18:2. يعني إيه؟ يعني أنا وشريك حياتي مع بعض نفس الاتجاه، متفقين على مبادئ معينة، متفقين على قيم معينة. 4 نقاط مهمة قوي في التأييد، مهمة جدا لتأييد زوجي. أول حاجة فيهم هي القيمة والاحترام. يعني إيه؟ يعني أديله مساحة يقوم بدوره، يعني هو ما يبقاش دوره عبارة بس عن الممول بتاع البيت أو الـ ATM ماشين، ما يهمش باقي أدواره، لأنه كل واحد فينا ربنا خلق ليه دور مميز. أنا ليه أدوار مميزة، وجوزي وشريك حياتي ليه برضه هو كمان أدوار مميزة، لأنه ما كانش ربنا هيخلق آدم وحواء، كان عمل شخص واحد ويقوم هو بكل الأدوار. ولكن إحنا الاتنين مع بعض هنكمل بعض وبنعمل أدوار. فأنا أديله مساحته، أساعده يعرف إيه الحاجة اللي هو قوي فيها أو مميز فيها، اللي يقدر يساعد فيها أولادنا. يعني مثلا هو شاطر في الريسيرتشز أو في البحوثات، أخلي مثلا يساعد ابني. ابني لما يجي يسألني أقول له: بابا في الحتة دي قوي، إيه رأيك تسأله؟ أديله فرصة إن هو يساعد ابني في الحتة دي. أخلي احترامي ليه مش بس بالكلام، برضه في تصرفاتي، بلغة الجسد، خصوصا قدام الأولاد، لأن الولاد بيلاحظوا كويس قوي وهم أذكياء جدا جدا، واللي بيشوفوه هم ده اللي بيعملوه. دي كانت أول بوينت. خلينا نتكلم في تاني بوينت، اللي هي الدعم والتشجيع. ممكن أختار أن يبقى أسلوبي سلبي في الكلام معه، أي حاجة يعملها أقول له دائما الحاجة السلبية، أو ممكن أختار أن تبقى لغتي لغة الشكر، يعني أحاول ألاقي الحاجة الحلوة، أشوف الحاجة الكويسة أشجعها. يعني مثلا جرب يعمل أكلة ما طلعتش حلوة أو ما طلعتش أحسن حاجة، ممكن ما طلعتش زي أنا ما بعملها، It's okay. ممكن أجرب أن أنا أشجعه، على الأقل أقول له شكرا أنه أنت جربت تعمل لنا حاجة، أو شكرا أنت فكرت فينا وعايز تعمل لنا حاجة حلوة، شكرا أن أنت مثلا ساعدت بنتنا، كان في مشروع في المدرسة فرقت معها قوي، فرق مع ابني أنه أنت خدته معاه الماتش. أدور على الحاجة الحلوة دايما. تالت بوينت، ان انا اعطيه مساحة للخطأ، يعني ما بقاش قاعدة بتصيد الاخطاء، استنى مثلا يخطأ وعلى طول اقول له انت عملت كذا وكذا. خليني دايما فاكرة انه انا وهو فريق واحد، يعني احنا الاتنين مع بعض مش ضد بعض. فلما يكون هو بيعمل اخطاء اديله فرصة بس ان هو يصلح ده. لازم حاجة مهمة قوي محتاجة ان انا ابعرفها، ان اختلافنا ما يبقاش قدام الاولاد، ما اجيش اكبر الغلطة اللي هو عملها قدامهم، خليها دايما لوحدنا، نبقى أنا وهو قاعدين لوحدنا في الأوضة، وأديله تشجيع الأول، بعدين أديله إيه الحاجة اللي أنا عايز أعلق عليها، إيه الحاجة اللي شفتها أنا غلط. لازم دايما خلي في الباكجراوند بتاعتنا، محتاجة أن أنا أعرف أن إحنا فريق واحد، فنسامح بعض، نفوت لبعض، وخلي عندي دايما ثقة وتسليم لربنا، لأن ربنا في الآخر هو اللي قائد للبيت ده، هو قائد لزوجي. رابع بوينت هي التوجه القلب والعقل، يعني اللي جوايا هيتعكس على اللي برايا. أنا بحب الآية اللي بتقول: من فضلة القلب يتكلم الفم. يعني إيه اللي أنا جوايا؟ أمتحن أفكاري، أمتحن مشاعري ناحيته، هل أنا بحس اتجاهه بغضب، عندي مرارة، عندي مثلا محوشاله شوية كده خلافات وأخطاء وموجودين عندي، ولا عندي ناحيته محبة وعندي ناحيته تعاطف؟ إيه اللي جوايا يعكس على اللي برايا.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج البدايات، وإحنا ناقشنا نقطة البداية الدنيوية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل شيء، وأن كل شيء في الكون لازم يفسر بالمادة والزمن وقوانين الطبيعة والصدفة. تعالوا بينا نشوف نقطة البداية الكتابية ونحطها تحت الفحص ونشوف هل هي بداية منطقية وتتفق مع العلم التطبيقي ولا لا. فنقطة البداية الكتابية بتقول إن الله إله سرمدي صالح عليم بكل شيء وقدير وقدوس وموجود منذ البدء، وهو اللي خلق كل الأشياء. كلمة سرمدي معناها أبدي أزلي، ملوش بداية وملوش نهاية. فالله خارج الزمن، وهو مش محكوم بالزمن، لأنه الله لا يخضع للزمن، وده شيء طبيعي. أنا لازم أكون برا الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله خارج الزمن علشان يعمل الزمن، فهو أعلى من الزمن وغير محكوم بالزمن اللي موجود في المجموعة الشمسية. فأول نقطة في البداية الكتابية هو إن الله إله صالح وعليم وسرمدي، لا بداية ولا نهاية له. النقطة الثانية إن الكتاب المقدس هو كلمة الله الكاملة اللي بتعلن الحقائق الأساسية عن أصول الأشياء والتاريخ عشان نقدر نفهم الخليقة فهم صحيح. وده شيء مهم قوي، زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة إن الكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي. يعني لو عايز تحل مسألة رياضة ما تفتحش الكتاب المقدس عشان تلاقي الحل، طبعا مش ده هو مش مكتوب عشان يستخدم بالطريقة دي. فالكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي، لكن هو تاريخ الكون يحكي معاملات الله مع الإنسان منذ بدء الخليقة وتعاملاته مع آدم وحواء والسقوط والوعد بمجيء المخلص، ثم تكوين الألسنة والشعوب المختلفة بعد الطوفان، ثم مجيء الرب يسوع إلى العالم. فكل ما يذكره الكتاب المقدس عن التاريخ البشري والتاريخ العالمي هو تقرير سليم وصحيح، وعلينا أن احنا نحترمه وندرسه. وفي حديثنا هنشوف أن احنا هناخد حقائق من الكتاب ونحط عليها النظارة بتاعة العلوم التطبيقية، ونشوف هل ده بينطبق صحيح على العلوم التطبيقية ولا ده مجرد خيال وكلام رمزي أو كلام شعري، أو في ناس بتقول عليه أسطورة. الحقيقة هو كلمة الله الصادقة، هو الحقيقة هو إعلان الله عما صنع الله في أسبوع الخلق وما تلا ذلك من سقوط الإنسان وخطة الله لخلاص هذا الإنسان.

0: لك عطوف أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33-13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض إنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3:9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لأعرفه. بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. ما الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية 3 يقول كده، ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، انك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات ديت تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم، ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنيجي كده عندك وعايزين نستخبى فيك، زي ما المزمور يا رب 130 بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت، زي ما المزمور اللي فات بيقول: أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي، خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود، أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة، من كل حزن، حتى لو الأرض كلها ظلمة لكن أنت عندك نور. أنت إله نور، أنت إله حق، أنت قدوس، أنت يا رب مفيش زيك. يا رب أنت سيد الأرض كلها، أنت بكلمة واحدة منك يكون يا رب الأمر. يا رب تعال على كل نفوس يا رب مضغوطة، كل نفوس يا رب مقيدة، يا رب إبليس مقيدها. يا رب تعال على كل نفوس يا رب وحيدة. يا رب حبك يا رب يملى القلوب، يا رب بصلي يا رب أنه سلامك يا رب يملى العقول يا رب من كل خوف. يا رب أي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب أنت مش إله خوف، لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب أجساد يا رب تعبانة، يا رب تعالى يا رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من أجل كل نفوس مجروحة. أشكرك لأن أنت عندك التعزية، أنت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك، سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة، عشنا فيها في حزن، عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده انت بقيامتك قومنا فيك يا رب، بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة. لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

تعالوا نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك يا رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. الست في البيت بتهتم ببيتها، الأكل، الشرب، ملابس الأطفال، باب البيت، الشبابيك. أنا شخصيا نظافة البيت بالنسبة لي مرآة الحمام. مرآة الحمام في البيت مقياس نظافة البيت بالنسبة لي. وهذا يذكرني، ما دمنا نتحدث عن المرآة، بأسطورة